مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

أو غيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه وبدايم باشر سباها ينجح.